المحل نتاع التصارع كيفي معلش لما الأفكار تنتغل. المهم أن كل هذا يكون في فائدة الشعب.